0: والحمد لله رب العالمين. تفضلوا، بارك الله فيكم
1: الحمد لله
0: وحفظكم الله،
1: حمدا
0: والسلام
1: كثيرا
0: عليكم ورحمة
1: طيبا
0: الله
1: مباركا فيه
0: وبركاته.
1: كما يحب ربك.